0: سبح هو لإخزابهير سبحاته حديثه.
1: Sing unto the Lord a new song.
0: سبح هو لإخزابهير كل
1: عمر. Sing unto the Lord all.